شفتك السنة من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد.

شوف الكيلومتر اللي كيلومتر دوز الصوب، شوف داك السيمون في المول الشمال ديال الكرفان، ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شفت السمو من الجمال ديال كرهه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيجي لما تسالي تيجي لما تدوس السوق شوف لك السموم المولد الشمالي اللي كان كنقول راه شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الكيلومتر دي كيلومتر دي الصوت شوف داك السيمو من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد